ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل

اكس كا اف ام كوا ولن قوي متنا كتشو او نو بروخرا ما كوسا وزي سي كا كي رادو اكو سي دي كوا ولن قوي متنا كتشو نو بان كوسا وزي سي كا كي بروخرا ما كوا نا كوي قلق با بروخرا ما متو تكو نو بولا ما تشا نكوي سا كوي سي كان كوا نتايا تما سي دي كا وان يخي كوا 18 منيتي تا كوا نغي دي ولا ما تشا نكا كوي جلق تمو كوا متو تكو نو بولا ما اكو سي دي كان وسي ولا انتم ما دي كوا خسنن اولا تبنغا با مكوسي دكي أخسيني كي تشوكونا كان ولوزي سي تشوكونا يكو كم تامو كي سيم كواسي دكي كي كواجيكي أنغا إن خلينوي كواجيكي أنغا جيكي أو كوا تبنغا با كان وسي كواجيكي أنغو أخسيني كم أنغو سيم واسي دكي أقوى تيوا كلاني كي أم خلينوي أقوى نغا تا كواجيكي نغو تولي بنغا با كان وسي كواسي كواجيكي متل چو نغو لنغا أنغو ساكو سي سي كا كي رادو كوي قلق با بروخم نغا متوتوكو نغو لنغو سانتي مكا ke program no kon na nei dagi wala tene ko ma tama ko agu si de ko ba tu ka sim tene ko chu ang ma wala ngwa ngwa sa ko si ke ma ngwa ma so tendu ta ngwa ola